يمكن إسقاط الأشخاص ذوي الأفكار النيرة الغير محدودة من قبل الأشخاص ذو العقول الصغيرة والتفكير المحدود. فكر بطريقة واسعة المدى. يفضل الناس الأشخاص الضعفاء، ولكنهم يتبعون الأشخاص الأقوياء. الشيء الذي قضيت سنين طويلة في بنائه يمكن أن يهدم بليلة واحدة. ابني المستقبل. هناك أشخاص يحتاجون فعلا للمساعدة، ولكن قد يهاجمونك إذا ساعدتهم. قدم للعالم أفضل ما لديك وسوف لن يقدم لك شيئا. قدم للعالم الشيء الأفضل. إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. إننا نبحث عن السعادة غالبا وهي قريبة منا، كما نبحث في كثير من الأحيان عن نظارة وهي فوق عيوننا. لقد وجدت أن نصيب الإنسان من السعادة يتوقف غالبا على رغبته الصادقة في أن يكون سعيداً.

مستمعينا الكرام، الأقوال المأثورة هي الثروة التي عثرنا عليها من بقايا علمائنا وحكمائنا، وفي هذا المقال سنتناول بعض الأقوال المأثورة التي نرجو أن تستفيدوا منها. ما أجمل أن يبكي الإنسان والبسمة على شفتيه، وأن يضحك والدمعة في عينيه. إن كنت قد بنيت قصورا في الهواء فلا تحاول هدمها، بل ابدأ في وضع الأساس تحتها. الحياة مليئة بالحجارة، لا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح. الإنسان العظيم هو الذي يبتسم عندما تكون دموعه على وشك السقوط. كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة. أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يبتسم لأن المسافة بين الشفتين والقلب في هذه الحالة تكون بعيدة جدا. الحياة هي ميراث الإنسانية وهدية التاريخ، والطرفان اللذان تلتقي عندهما السماء بالأرض. الأسباب الصغيرة لها غالبا نتائج كبيرة، ففقدان المسمار أضاع الحدوى، وفقدان الحدوى أضاع الحصان، وفقدان الحصان أضاع الفارس. إن دعوات الأم الصامتة الرقيقة لا يمكن أن تظل طريقها نحو ينبوع الخير.

0: على مدار الساعة أنتم تستمعون لراديو شفق.
1: أقوال في المرأة.

أجمل تحية إلى مستمعي راديو شفق. قد لا يختلف اثنان أن أجمل خلائق الكون هي المرأة. تعالوا معنا لنرى ماذا كتبوا عنها. عندما تبكي المرأة تتحطم مقاومة الرجل. إذا وجدت صداقة بين امرأتين فهي تبدأ أو تؤول إلى اتحاد ضد امرأة ثالثة. إذا اجتمعت امرأتان فلن يكف لهما حديث، وإذا اجتمعن ثلاثة فلن ينقطع لهن شجار. إن أفضل سلاح ضد المرأة امرأة أخرى. المرأة تحب الرجل بكل حياتها، والرجل يحب امرأة بجزء من حياته. كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة. عندما تسمو عاطفة الحب عند المرأة تصبح حنانا. الحياء والصمت أجمل صفات المرأة. المرأة الهادئة تفرض الاعتبار. أعزائنا، هذا غيظ من فيض مما كتب وقيل عن المرأة. تابعونا في أقوال أخرى. إلى اللقاء.

ليس هناك مادة تجميل للسيدات أفضل من السعادة. لا تنتظر ظروفاً مثالية أو أموراً معينة حتى تفرح. درب نفسك على أن تفرح بكل الأمور التي قد تميل إلى الاعتقاد بأنها أموراً عادية في حياتك. افرح بكل يوم جديد، افرح بصحتك، افرح بأهلك وأصدقائك وجميع من حولك. السعادة ليست حالة واقعية مثالية، وإنما مثالية في الخيال. لا تدع أحداً يسرق منك فرحك، ولا تجعل فرحك يتوقف على مدح الآخرين لك أو ردود أفعالهم نحوك. تتوقف سعادتنا عندما نتمنى أن نكون أكثر سعادة. نخطئ إذا نظن أن فرحنا هو في امتلاك الأشياء. إن انتظرت أن تمتلك شيئاً لتفرح فلن تفرح أبداً. في العالم كثيرون من يبحثون عن السعادة وهم متناسيين فضيلة القناعة. سر فرحك يكمن في طريقة تفكيرك للأمور التي تتحكم في ردود أفعالك تجاه كل ما تمر به في حياتك. البحث عن السعادة أحد مصادر عدم السعادة. السعادة هي الشعور الذي عندما يصيبك تتمنى أن يستمر. فرح الآخرين تفرح، فكلمة تشجيع صادقة أو خدمة إنسانية تقدمها لمن يحتاجها يكون لها مفعول السحر على من حولك، ومن شأنها أن تملأ قلبك بالفرح. الناس لا يدركون إن كان صيفا أو شتاء في حال كانوا سعداء.

أجمل تحية إلى مستمعي راديو شفق. قد لا يختلف اثنان أن أجمل خلائق الكون هي المرأة. تعالوا معنا لنرى ماذا كتبوا عنها. دمعة واحدة من امرأة جميلة تكفي لدحض براهين الرجل كلها. المرأة تعتقد أن مجموعة اثنين واثنين يمكن أن يكون خمسة إذا بكت قليلا. دموع المرأة خطباء صامتون. دموع المرأة وسيلة هجومها على الرجل. لا تكف المرأة عن الكلام إلا لتبكي. لو علمت كل امرأة ما تقول فيها صديقتها لما وجد على الأرض صديقتان أبدا. لا يضايق المرأة أنها تملك القليل، ولكن أن ترى امرأة أخرى تملك أكثر منها. تتألق المرأة من أجل امرأة أخرى وتتزوج لأن غيرها سيسبقها إلى الزواج، وتعني بمنزلها لتبدو نظيفة أمام زائرتها، ولولا هذا لكان للمرأة شأن آخر. أعزائنا، هذا غيظ من فيض مما كتب وقيل عن المرأة. تابعونا في أقوال أخرى. إلى اللقاء.

لكل منا هدف وغاية يسعى من أجل الوصول إليها، فحياة الإنسان عبارة عن طرق وأساليب مختلفة للوصول إليها، فكلما حاول الإنسان تطوير نفسه وقدراته كلما حاول تحقيقها بنجاح. فتطوير الذات هو من المعاني المتداولة في هذه الأيام والتي لم يعرف الكل تفسيرها، وهو عبارة عن اجتهاد الإنسان ورغبته في تطوير قدراته بهدف الوصول إلى هدف أسمى وأرقى. سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أخطئ حتى أتقن ما أريد أن أتعلمه. تميز بما شئت، لكن لا تتكبر أبدا. خاصم من شئت، لكن لا تهين أبدا. اغضب ما شئت، لكن لا تجرح أحدا. لا تحكم على اختياراتي إذا لم تكن تعرف أسبابي، ولا تحكم على أسبابي لأنك لم تعش حياتي. قال أحد الحكماء ذات مرة: إن كثيرا من الناس وصلوا إلى أبعد مما ظنوا أنفسهم قادرين عليه لأن شخصا آخر ظن أنهم قادرون على ذلك. سئل حكيم: كيف يرد الإنسان على عدوه؟ فقال: بإصلاح نفسه.

صحتي هي حياتي. تعرف على أضرار استخدام أدوية الحساسية للمساعدة على النوم ليلاً. تؤثر عدم القدرة على النوم تأثيراً سلبياً كبيراً على مزاجك وصحتك العامة. يمكن أن يكون الأرق أيضاً مرهقاً، مما يجعل الراحة أكثر صعوبة. ويستخدم العديد من الأشخاص الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للنوم بشكل أسرع، وتشمل هذه الأدوية المساعدة على النوم وأدوية الحساسية التي تحتوي على مضادات الهستامين. إن النعاس هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لبعض مضادات الهستامين، ومع ذلك لا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم باستخدامها كأدوات مساعدة على النوم، مستشهدة بأدلة ضعيفة على فعاليتها. بالإضافة، قد يكون لاستخدام مضادات الهستامين على المدى الطويل آثارا جانبية محتملة يمكن أن تكون خطيرة، خاصة عند كبار السن. وتوقف مضادات الهستامين ردود الفعل التحسسية عن طريق منع زيادة إنتاج الهستامين في جهاز المناعة، ما يمنع أيضا إفراز الهستامين في الدماغ. ويتم تنظيم دورة النوم والاستيقاظ من خلال المواد الكيميائية التي ينتجها جسمك بشكل طبيعي عندما تستعد للنوم، وتنخفض مستويات الهستامين في الدماغ، ويعمل هذا على تحفيز نوم حركة العين غير السريعة. ومضادات الهستامين تعبر الحاجز الدموي الدماغي وتحاكي هذه الوظيفة الطبيعية، لهذا تشعر بالنعاس عند تناول الأدوية التي تحتوي عليها. والآثار الجانبية المحتملة لبعض مضادات الهستامين: النعاس أثناء النهار، فقدان الذاكرة على مدى القصير،

لم يولد الإنسان وهو مخير بين لونه ونسبه وغناه وفقره، فإن لم تحترم الخلق فاحترم الخالق. لم يخلقنا الله لنحزن، هو فقط يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر. الإنسان الملوث داخلياً لا يستوعب وجود بشر أنقياء. عندما يخونك أحد من الناس، قف رافعاً رأسك ولا تنحني، لأنك أنت من فزت بالوفاء. إن أكلت طعاماً فاسداً يصبح جسدك فاسداً، وإن قرأت كتاباً فاسداً يصبح عقلك فاسداً، فاحذروا جيداً مما يفعله الإعلام بعقولكم. لا تكن هشاً، أي ضربة تسقطك، وأي صدمة تضعفك، وأي فشل يعقدك، وأي خطأ يقتلك. كن قوياً، فلا مكان للضعفاء في هذا الوقت. لا أعلم لك منصفاً إلا عملك، إذا أحسنته جملك، وإذا أتقنته كملك. تهرم القلوب كما تهرم الأبدان، إلا قلوب الشعراء والشجعان. هجرت البعض طوعاً لأنني رأيت قلوبهم تهوى فراقي. نعم أشتاق، لكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي، وأرغب وصلهم دوماً، ولكن طريق الذل لا تهواه ساقي.

ماذا يحدث لو دارت الأرض في الاتجاه المعاكس؟ لقد درسنا جميعا في المدرسة طريقة دوران الأرض حول نفسها، وهذا ما ينتج عنه تعاقب الليل والنهار، ودوران الأرض حول الشمس، وهذا ما ينتج عنه تعاقب السنوات. ولكن ماذا سيحدث حقا لو دارت الأرض عكس الاتجاه التي تدور عليه حاليا؟ العديد من الأشياء ستحدث ولن تكون بالطبع في صالح الجنس البشري. عمل عالم الأرصاد الجوية بيتر جيبس على تصور الأمر ورصد ما سيحدث. سيختلف اتجاه شروق الشمس، حيث ستشرق من الغرب وستغرب من الشرق. الأماكن الشرقية ستكون أكثر برودة، وما يتبع هذا التأثير من تهديد لحياة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات. الشواطئ ستختفي وتظهر في أماكن أخرى لم تكن شواطئ من قبل. ستنقرض العديد من الكائنات الحية من حيوانات ونبات، وقد يكون البشر هم أيضا مهددون بالانقراض. ستختلف مفاهيم الزمن، ومن الممكن أن يكون اليوم أكبر أو أقل حسب سرعة الدوران. سيختلف المناخ، فمن الممكن أن لا نرى أمطارا في المملكة المتحدة. سيصبح الطقس أكثر جفافا وحرارة في فصل الصيف. ستتغير الزوابع والأعاصير والظواهر الطبيعية بتغيير اتجاه دوران الكوكب. ماذا سيحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟ بكل تأكيد ستكون هذه هي نهاية الجنس البشري، حيث سيتلاشى المجال المغناطيسي المحيط بالأرض، ويعمل على حماية الكوكب من التأثير المباشر لأشعة الشمس، مما يعني انتهاء عصر التطور بصفة رسمية. الزمن، هناك فرضية تقول أن الزمن يمر بسرعة دوران الأرض، فبفرض أن الأرض تدور حول نفسها في اتجاه معين، فيعني أن الزمن يذهب إلى الأمام. أما إن دارت حول نفسها في الاتجاه المعاكس، فيعني أن الزمن سوف يعود إلى الخلف. أما إذا توقفت، فمن الممكن أن يتوقف الزمن.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

صحتي هي حياتي. ما هو أفضل وضع للنوم إذا كنت تعاني من الربو؟ الربو الليلي شائع، ويعاني 75% من الأشخاص المصابين بالربو من أعراضه، وتوقظهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وهناك خطوات يمكنك اتخاذها للنوم بأمان وراحة حتى لو كنت مصابا بالربو. أفضل أوضاع النوم للأشخاص المصابين بالربو، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأخرى للنوم السليم: استلقي على ظهرك مع رفع الكتفين والرقبة. يمكن أن يؤدي رفع رقبتك وكتفيك باستخدام وسادتين أو ثلاثة أو أكثر إلى فتح مجرى الهواء أثناء النوم. إذا كانت الجيوب الأنفية تستنزف أكثر أثناء الليل، فإن النوم مع وسائد تحت كتفيك يعطي فرصة قوية حتى تتمكن من الاستمرار في التنفس بسهولة أثناء النوم. استلقي على جانبك الأيسر مع وضع وسادة بين ساقيك. إذا كنت تنام بجانب الربو، فقد يساعدك الاستلقاء على جانبك الأيسر، خاصة إذا كنت تعاني من ارتجاع معدي مريئي، والذي يعرف أيضا باسم حرقة المعدة، والذي يمكن أن يؤدي إلى الربو خاصة في الليل. يستخدم النوم على جانبك الأيسر الجاذبية وشكل المعدة وزاوية الاتصال بينهما وبين المريء، ما يقلل من ارتجاع المريء. قد يكون الاستلقاء على جانبك الأيسر ورأسك مرفوعا كافيا لإبقائك مرتاحا على طوال الليل، ولكن إذا لم يكن كذلك فجرب إضافة وسادة بين ساقيك. قد تؤدي إضافة الوسادة إلى الحفاظ على استقرار عمودك الفقري طوال الليل، وقد يحسن وضعية نومك مما يساعدك على التنفس بسهولة. استلقي على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك مع وضع وسادة تحت الركبتين. بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر النوم في الوضع الجانبي تغيرا كبيرا جدا إذا كنت تفضل النوم على ظهرك مع دعم رأسك وكتفيك بوسائد. يمكنك إضافة وسادة أخرى تحت ركبتيك. قد تعمل هذه الوسادة الإضافية على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على استقرار جسمك طوال الليل، بحيث لا تبتعد عن وضعك المرتفع أثناء نومك. وهناك نصائح أخرى للنوم مع الربو تشمل الطرق الأخرى لتقليل أعراض الربو في الليل: قلل من مسببات الحساسية في غرفة نومك، ضع في اعتبارك استخدام جهاز لتنقية الهواء بجوار سريرك، وحافظ على تدفق الهواء في غرفتك طوال الليل. اغسل الفراش في الماء الساخن كل أسبوع إلى أسبوعين للتخلص من عفن الغبار والمهيجات الأخرى التي قد تكون على ملاءتك. ضع في اعتبارك التحول إلى الفراش المصنوع من القطن الطبيعي بدلا من البوليستر الصناعي اعتمادا على حساسيتك. أبعد الحيوانات الأليفة عن سريرك، خاصة عندما تكون بداخله. احتفظ بأدوية

تبو على منضدة نومك أو في مكان آخر يسهل الوصول إليه وتناولها حسب توجيهات الطبيب. اضبط منظم الحرارة في غرفة نومك على مستوى أعلى قليلا في المساء. يمكن أن يكون النوم في مكان بارد محفزا للربو.

0: دوس برينسيبي.
1: راديو شفق، نافذتك لجميع ثقافات العالم.
2: تشيك سبيكر، تشيك. استمعوا إلى راديو شفق من كل مكان.

0: الثاني.
1: صحتي هي حياتي. ست خطوات علاجية للتعامل مع الذبحة الصدرية، أبرزها مضادات الكوليسترول. ذكر موقع هيلثلاين الطبي إن أعراض الذبحة الصدرية غير المستقرة تأتي بآلام في الشريان التاجي في منتصف الصدر، ولكنها تظهر مع ارتفاع المجهود البدني وتختفي مع الراحة، موضحا أن الألم في حالات الذبحة المستقرة من الممكن أن يستمر 5 دقائق وينتهي. وأضاف الموقع أن الذبحة الصدرية من الممكن علاجها في المنزل بخطوات علاجية محددة يقوم بها المريض قبل الوصول إلى الطبيب المختص لمحاولة إنقاذ الحالة من أي مضاعفات. ومن أبرز هذه المضاعفات تناول مضادات الصفائح الدموية مثل الأسبرين، أدوية مضادات الكوليسترول الضار، تناول موسعات الشريان التاجية لمنع انسداد الشرايين، ضبط ضغط الدم والسكر في الدم لأنها تمثل عوامل خطورة، الامتناع عن التدخين والدهون والتي تعتبر من أبرز أسباب الإصابة بالذبحة، ممارسة الرياضة على الأقل المشي يوميا لمدة نصف ساعة. وأوضح الموقع أن العلاج المنزلي لا يكفي في حالة الشعور بالألم باستمرار، ولكنها إسعافات بسيطة لتقليل الأعراض، ولا بد من ضرورة استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي آلام في الصدر ومعرفة السبب الذي يتنوع ما بين أمراض بالقلب أو الصدر أو الجهاز التنفسي، خاصة وأن منطقة الصدر والشعور بألم فيها لا يمكن تحديد ما إذا كانت الأعراض من القلب أو الصدر، واستشارة الطبيب بصورة عاجلة تساهم في العلاج وعدم حدوث أي مضاعفات مع أخذ العلاج الدوائي اللازم للحالة، حتى لا يتعرض المصاب لأي مضاعفات تؤثر على حياته.

أجمل تحية إلى مستمعي راديو شفق. قد لا يختلف اثنان أن أجمل خلائق الكون هي المرأة. تعالوا معنا لنرى ماذا كتبوا عنها. المرأة الفاضلة تلهمك، والذكية تثير اهتمامك، والجميلة تجذبك، والرقيقة تفوز بك، لأن الفاضلة لا تأتي إلا بالخير، ولأن الذكية تنقص أنوثتها، ولأن الجميلة قطعة حلوى، ولأن الرقيقة عملة نادرة. رحم الله جدتي التي ماتت ولم تعلم بهذا. حياة المرأة كتاب ضخم مكتوب على كل صفحة من صفحاته كلمة حب. الحب أساسي في حياة الرجل والمرأة، ولكن لا بد من توجيهه التوجيه الصحيح، ولا ننسى عقيدة الولاء والبراءة. الشيطان أستاذ الرجل وتلميذ المرأة. أحيانا يكون الرجل والمرأة من تلاميذه، وأحيانا يكونان من أساتذته، وأحيانا يكونان من أشد أعدائه. المرأة مثل العشب الناعم، ينحني أمام النسيم ولكنه لا ينكسر أمام العاصفة. على قدر حب المرأة يكون انتقامها، وعلى قدر غباء المرأة يكون سقوطها. أغبى امرأة تستطيع أن تخدع أذكى رجل، وأذكى امرأة تنخدع بسهولة من أهبل رجل. المرأة العاقلة يستشيرها زوجها في أموره العظام، والمرأة قد تصفح عن الخيانة ولكنها لا تنساها. وهل يضر سلخ الشاة بعد ذبحها؟ قلب المرأة لؤلؤة، يحتاج إلى صياد ماهر في هذا الزمن. يقول سقراط: عبقرية المرأة تكمن في قلبها، وقلبها هو نقطة ضعفها. المرأة لم تخلق لتكون محط إعجاب الرجال جميعا، بل لتكون مصدرا لسعادة رجل واحد. من قال أن جميع النساء عارضات أزياء؟ لقد خلقت المرأة لتعبد الله وحده، ثم لتكون زوجة صالحة. عندما تبكي المرأة تتحطم قوة الرجل. المرأة قلعة كبيرة، إذا سقط قلبها سقطت معه. الرجل لا ينسى أول امرأة أحبها، والمرأة لا تنسى أول رجل خانها. أحسن طريقة لتجعل امرأة تغير رأيها هو أن توافق عليه، عفوا نقصد أن تقدم لها هدية. أعزائنا، هذا غيظ من فيض مما كتب وقيل عن المرأة. تابعونا في أقوال أخرى. إلى اللقاء.

السعادة لا تهبط عليك من السماء، بل أنت من يزرعها في الأرض. إذا أسعدت نفسك أسعدت من حولك. من كان ينتظر الحصول على كل شيء ليصبح سعيدا لن يحصل على السعادة في أي شيء. الحياة باختصار شروق شمس وغروبها، فما أجمل أن تجعل الشروق للبسمة والعمل والغروب للراحة والهدوء. كن قنوعا بما عندك تكن سعيدا. إذا أفلت شمس يومك وحل الظلام فلا تنسى أن تشعل شمسك الداخلية. أفضل حالات السعادة هي ما تنسجم مع عقلك وقلبك وجوارحك. شيئان في حياتك لا ثالث لهما، إما أن تكون متفائلا دوما وإما أن تكون متشائما، فلك الخيار. ليست السعادة ألا تمر بالآلام وألا تواجه الصعاب، بل السعادة أن تحافظ على رباطة جأشك وهدوء أعصابك وتفاؤل قلبك وأنت تواجه الصعاب والآلام. السعادة هي هدف البشرية الحقيقي. كن سعيدا وأنت في الطريق إلى السعادة، فالسعادة الحقيقية هي في المحاولة وليست في محطة الوصول. معظم البشر يستسهلون الشعور بالحزن والكآبة بدلا من أخذ مخاطرة الشعور بالسعادة. فلكم دائما الخيار.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

كن قانعا بما عندك وراضيا عن ما أنت عليه، وانظر إلى من هو أقل منك في النعم ومن هو أكثر منك في البلاء، وبذلك تنعم بالسعادة والهناء. أفضل طريقة لتشجيع نفسك هي أن تشجع شخصا آخر. سعادتك في ذاكرتك وذاكرتك في ذكرياتك، فاجعلها جميلة تعش سعيدا. أعلم أنه لا أحد يكترث بكونك حزينا، لذلك كن سعيدا. السعيد يرى الحاضر أفضل أيامه، والمتفائل يرى مستقبله أفضل من حاضره، وأما المتشائم فينظر إلى الماضي باعتباره أفضل الأيام، ولا يرى مستقبله إلا قاتما. إن تستطع الابتسامة من دون سبب فقد توصلت إلى حقيقة السعادة. السعادة كالفراشة، لو لاحقتها فإنك لن تمسكها، لكن لو جلست فإنها ستأتي لتقف على كتفك. تذكر لحظات فرحك في ساعة الكارثة حتى لا تيأس، وتذكر ساعات شقائك في لحظات الفرح حتى لا تغتر. السعادة هي أحدى وجوه الشجاعة. ليس هناك تأخير أبداً في السعادة. لا تبحث عن سعادتك في الآخرين، وإلا ستجد نفسك وحيداً وحزيناً، بل ابحث عنها داخل نفسك وستشعر بالسعادة حتى لو بقيت وحيداً. السعادة هي توجه وليس هدف نصل إليه. السعادة دائما تبدو ضئيلة عندما نحملها بأيدينا الصغيرة، لكن عندما نتعلم كيف نشارك بها سندرك كم هي كبيرة وثمينة.

عندما تعرض عليك مشكلة، أبعد نفسك عن التحيز والأفكار المسبقة، وتعرف على حقائق الموقف ورتبها، ثم اتخذ الموقف الذي يظهر لك أنه أكثر عدلاً وتمسك به. إن أرفع درجات الحكمة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف وخلق سكينة وهدوء داخليين على الرغم من العواصف الخارجية. قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجرأة على التفكير والجرأة على العمل والجرأة على توقع الفشل. الرئيس هو ذلك الرجل الذي يتحمل المسؤولية، فهو لا يقول غلب رجالي، إنما يقول غلبت أنا، فهذا هو الرجل حقاً.

وجود سحابة ضخمة في الفضاء لها رائحة تشبه رائحة عصير قصب السكر. يوجد سحابة كبيرة تعرف باسم القوس بي، والتي تتكون من الغبار والغاز، وتقع هذه السحابة في مركز المجرة. ويوجد في هذه السحابة أيضاً فورمات الإيثيل، وهو الجزء المسؤول عن إعطاء الرائحة الفريدة لعصير قصب السكر، ويعطي التوت أيضاً طعماً مميزاً. الالتحام البارد أو الالتحام بالتلامس. الالتحام البارد يعني أنه إذا تلامست قطعتان معدنيتان في الفضاء فإنهما ستذوبان مع بعضهما وتصبحان قطعة واحدة. وهذه الظاهرة لا تحدث على كوكب الأرض، لأن الأتموسفير تضع طبقة من المواد المؤكسدة على السطوح تمنع حدوث هذا الالتحام البارد. ظاهرة الثقوب السوداء. الكثير من الأفلام التلفزيونية وأفلام الخيال العلمي صورت لنا الثقب الأسود بشكل قرص ثنائي البعد، يجذب كل الأشياء نحوه من طرف واحد ولا يظهر الطرف الآخر. ولكن في هذه الحقيقة لا يوجد فرق بين الثقب الأسود والنجم أو الكوكب من حيث الشكل، فكلاهما كروي الشكل، ولكن الثقب الأسود يملك حقل جذب كبير جدا يعمل على جذب كل شيء باتجاهه من كل الاتجاهات، وذلك بسبب كثافته العالية، وحتى الفوتونات لا تنجو من مغناطيسيته، ولذلك نراه باللون الأسود.

0: أجمل تحية إلى مستمعي راديو. قد لا يختلف وثن أن أجمل خلائق الكون هي المرأة. تعالوا معا لنرى ماذا كتبوا عنه. كانت المرأة الإغريقية في عمرها من يواجها لن يوم ولادتها. لا يغضب المرأة أبدا أن يبدي لها الرجل الحب. يعتبر الذهب بالمر وتختبر المرأة الذهب ويعتبر الرجل بالمرأة. المرأة تكتم 40 عام ولا تكتم البغض ساعة واحدة. في فترة الخطبة يكلم الشاب وتصغي الفتاة، وعلى الزواج تلم العروس ويصغي العريس، أما بعد الزواج فيتلم الزوج والزوج ويصغي الجيران. الحب يستأذن المرأة في أن يدخل قلبها، وأما الرجل فإنه يقطع قلبه دون سبب، وهذه مصيبتنا. سن الرجل رهن في حياته، وسن المرأة رهن في مظهرها. عقل المرأة في جلها وجمال الرجل في عقله. أعطي المرأة الخر سرا. أعزائنا، هذا غير من فيض مما كتب وقيل عن المرأة. تابعونا في أقوال المرأة. إلى اللقاء.
1: راديو شفا.

نعلم جميعاً أن الأرض تدور في مدار دقيق حول الشمس، يستغرق سنة كاملة أي تقريباً 365 يوماً باستثناء السنة الكبيسة، فمن المنطقي تماماً أنه في تاريخ معين يجب أن تكون الأرض في نفس المكان على المدار تماماً كما كانت في العام السابق، وحيث ستكون في السنوات اللاحقة، إلا أن هذا لا يحصل في الواقع. فلماذا لا تكون الأرض في نفس المكان في يوم معين من العام؟ وما علاقة ذلك بالسنة الكبيسة التي تتكون من 366 يوماً؟ الوقت المستغرق لإكمال الأرض دورة واحدة حول الشمس، على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، فإن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرياً تماماً، ولكنه بيضاوي الشكل، والشمس لا تقع في مركز هذا المسار البيضاوي، ولذلك فإن سرعة دوران كوكب الأرض ليست ثابتة، حيث تبلغ سرعتها عند أقرب نقطة من الشمس الحضيض 30,300 ملي ثانية، وتبلغ عند أبعد نقطة له الأوج 29,300 ملي ثانية. ومن المعروف أنه باستثناء السنوات الكبيسة يبلغ طول السنة 365 يوماً تقريباً، ولكن كلمة تقريباً هذه جاءت لأن الوقت المحدد الذي تستغرقه الأرض لإكمال دورة واحدة حول الشمس هو 365 يوماً، والذي يتم تقريبه إلى 365 يوماً فاصل 25 أو إلى 365 يوماً وست ساعات أي ربع يوم. ما يعنيه هذا هو أنه في نهاية السنة التقويمية أو السنة الشمسية لا تصل الأرض إلى نفس النقطة في مدارها كما كانت قبل عام، وإنما تبتعد عنها ما يقارب من ست ساعات. وبالمثل في العام التالي تبتعد الأرض بما مقداره ست ساعات عن الموقع الذي كانت فيه على مدارها في العام السابق، وبعد أن يستمر هذا التقدم لمدة ثلاث سنوات يتم إضافة يوم إضافي إلى شهر فبراير في السنة الرابعة، لذلك يطلق على تلك السنة اسم السنة الكبيسة، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يصادف يوم ميلادهم في 29 من شهر شباط سيحتفلون بعيد ميلادهم مرة كل أربع سنوات. وبالرغم من أن إضافة هذا اليوم إلى شهر فبراير لا يضيف يوماً إضافياً إلى حياتك، إلا أنه يساعد في معايرة التقويم وفقاً لحركة الأرض. إذن فالأرض لا تكون في نفس الموقع في تاريخ معين من كل عام، وإنما تبتعد عنه بمقدار ست ساعات عن السنة التي قبلها، وذلك بسبب تغير سرعة الأرض أثناء دورانها حول الشمس وتأثرها بعوامل الجاذبية التي تؤدي إلى تسريع دورانها عندما تكون في منطقة الحضيض وهي النقطة الأقرب إلى الشمس، وتباطؤ دورانها عندما تكون في منطقة الأوج وهي النقطة الأبعد عن الشمس. لكن هل تكون الأرض في نفس الموقع كل عام بالنسبة للفضاء؟ تغير موقع الأرض والنظام الشمسي في الفضاء. قد يظن البعض أن نظامنا الشمسي نظام ثابت ومعزول لا يغير موقعه في الفضاء، ولكن في الواقع تتحرك الشمس والنظام الشمسي بأكمله ككيان واحد حول الثقب الأسود المركزي لمجرة درب التبانة، وهي تتحرك بسرعة كبيرة تبلغ بالمتوسط 828,000 كيلومتر في الساعة. لكن وبالرغم من هذه السرعة الكبيرة، إلا أن نظامنا الشمسي يستغرق ما يقارب من 230 مليون سنة لإكمال دورة واحدة حول مجرة درب التبانة، أي أن لا الأرض ولا أي جرم آخر في النظام الشمسي
سيكون في نفس المكان الذي كان عليه قبل عام، والكون لا يزال يتمدد بمعدل متزايد، وكل يوم يأتي لن يتكرر إلى الأبد.

خبايا النفس تظل في النفس والآلام تظل لي وحدي ما دامت لا يفهمها أحد. ما في الحياة من خير أو شر، إنما هو أثر لما يقع بين عوامل الحياة والنفس الإنسانية من تفاعل. التاريخ لا يعيد نفسه، بل نحن من نواصل إعادته وتكرار نفس الأخطاء حتى مل منا. إما أن تسامح تماما أو لا تسامح على الإطلاق. إننا نحيا اليوم في عالم لا يسع إلا للأقوياء النابهين، ولا يعترف بالضعفاء المهازيل. إذا كنا في حالة حزن فإن العالم يلوح كئيبا بالنسبة لنا، حتى ولو كنا في منتصف نهار مشرق بديع. وعلى النقيض تماما إذا سمحنا لبذور السعادة أن تنمو بداخلنا، فإن أسوأ عاصفة أمطار لا يمكنها عندئذ أن تعكر مزاجنا الرائق. أنت من يقوم بتحديد السعادة أو الحزن بأفكارك الخاصة. كخطوة أولى للسعادة والتفكير الجاد، عليك أن تتخلص من إحساسك بأنك الضحية. لأنك تستحق السعادة، يجب أن تؤمن بأن لا قيمة في معاقبة نفسك. إذا لم يكن الهدف الذي تحققه هو هدفك الشخصي، فلن تنال السعادة عند تحقيقه. كن راغبا في رؤية نور الطفل البريء الذي بداخلك. استعن بالله ولا تعجز. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

برج الحمل. على الصعيد المهني الوقت يداهمك اليوم، فحاول أن تكلف الآخرين ببعض المهام لمساعدتك بها. على الصعيد العاطفي الحبيب يثق بك، فحاول ألا تخيب ظنه. الثور. على الصعيد المهني ضروري ألا تتراجع عن مواقفك طالما أنك تشعر بأنها في مصلحة العمل. على الصعيد العاطفي العلاقة مع الحبيب إلى تحسن، حيث تعود الأمور إلى مجراها. الجوزاء. على الصعيد المهني موهبتك وبراعتك في إتمام الأمور بدقة تساعدك على النجاح وعلى التميز. على الصعيد العاطفي الحبيب يتصرف بطريقة عصبية ولا تجد مبررا لتصرفاته. السرطان. على الصعيد المهني أفكارك مشتتة ولا تعرف ما سيكون الخيار الأنسب في العمل. على الصعيد العاطفي لديك أجواء رومانسية تعيشها برفقة الحبيب خلال هذا اليوم. الأسد. على الصعيد المهني كن أكثر حذرا وانتباها اليوم ولا تعطي أسرارك لأحد. على الصعيد العاطفي لا تقلق، فالقلوب عند بعضها يا عزيزي، والحبيب يعرف كيف يتجاوز مصاعبه. العذراء. على الصعيد المهني للأسف يسيطر عليك التوتر اليوم، إذ تشعر أن نتائج العمل الذي قمت به غير مرضية. على الصعيد العاطفي إذا أردت الاعتذار فلا تفسده بالتبرير. الميزان. على الصعيد المهني عليك أن تكون أكثر حكمة وموضوعية في قراراتك اليوم. على الصعيد العاطفي يجب أن تقوي علاقتك بالحبيب أكثر، وعليك تقريبه منك هذه الفترة. العقرب. على الصعيد المهني القمر موجود في برجك يا عزيزي العقرب، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على حظوظك. على الصعيد العاطفي لا تتلاعب بمشاعر الحبيب وكن أكثر صدقا. القوس. على الصعيد المهني تواجه اليوم بعض الظروف، لكن تذكر أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. على الصعيد العاطفي ستعيد النظر اليوم في مستقبل علاقتك مع الحبيب. الجدي. على الصعيد المهني الحركة بركة يا عزيزي الجدي، ابدأ نهارك باكرا وستحصد نتائج إيجابية. على الصعيد العاطفي ستساعد الحبيب اليوم في حل مسألة مهمة.

برج الحمل، ربما عليك أن تراعي صحتك وتهتم بنفسك مهما كانت ضغوط العمل، وليس هناك أسباب للتعجل في عمل شيء ما. الثور، قد تتجاوب الظروف في أن تتكلم مع بعض المعارف، وقد تلاحظ إعجاب الآخرين بك حتى تشعر بالخجل. الجوزاء، ربما تظهر بعض الأمور من الماضي وهذا قد يزعجك قليلا، ولكنك لا تخلو من الأصدقاء والمساعدين. السرطان، عليك أن تلتزم الهدوء وتراجع مزاجك، لأنك قد تسيء فهم الآخرين وتتصرف بتعال يأتي عليك بسلبيات. الأسد، قد تشعر بالحاجة إلى الراحة، ولكن مسؤوليات الحياة لا تعطيك الفرصة، ربما عليك أن تكتفي بالإدارة. العذراء، قد تبهر كثيرا من الأشخاص بأدائك المميز، أنك تستمع حدسك وصادق فيما تريد. الميزان، أنت دبلوماسي وتعرف كيف تعرض أفكارك وطلباتك بأسلوب محبب للآخرين. العقرب، ربما تشعر ببعض الإحباط وإن كان الآخرون يراقبون أعمالك ولا يغفلون وجودك، وقد تقلق بشأن المال. القوس، ربما عليك تحديد ما تريده وتبدأ في تنفيذه حتى لو عرضك الآخرون. الجدي، ربما تبحث عن أشخاص مرحين وتتميز على غير عادتك بقدرتك على التواصل والحوار وتستطيع طلب ما تريد. الدلو، تبدو متميزا في إقناع الآخرين بأفكارك وبالتالي بطلباتك، والأجواء العاطفية إيجابية، وقد تجد شريك الحياة إن كنت وحيدا. الحوت، أنت شخصية محبوبة وتتزايد شعبيتك، ولذلك معظم طلباتك تجد من يلبيها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

صحتي هي حياتي. عادة خاطئة تؤدي لثقب المعدة، أبرزها تناول المسكنات والتدخين. الإصابة بثقب المعدة مرض يتعرض له الكثير من الأشخاص نتيجة الإصابة بقرحة شديدة في المعدة، تؤدي بالمريض إلى حدوث ثقب في الاثنى عشر، وهذا الثقب يسبب نزول الطعام إلى تجويف المعدة والتهاب في الغشاء البريتوني، ما يعرض المريض للوفاة. إن أسباب الإصابة بثقب المعدة عديدة، ومنها زيادة في إفرازات حمض المعدة، ونقص في الجزء المبطن للمعدة، وأمراض وراثية في عائلة الشخص، العادات الخاطئة، ومنها زيادة تناول المسبكات التي تؤثر على المعدة، الإفراط في تناول أدوية الأسبرين التي تحتوي على مادة الباراسيتامول، التدخين المفرط على مدار اليوم ويؤدي لتراكمات خطيرة. الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم A وO، وأوضح الموقع أن التدخل العلاجي يأتي بالعمليات الجراحية لإغلاق الثقب من خلال أخذ قطعة من منديل البطن وإغلاق الثقب بها، لافتا إلى ضرورة تناول أدوية المعدة بعد إجراء العملية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ومتابعة المريض باستمرار حتى لا يتعرض لثقب آخر في حالة وجود قرحة أخرى في المعدة. وللوقاية من الثقب لابد من التوقف عن المسببات الأولى لحدوثه، وأهمها الحد من تناول الأطعمة الحمضية التي تؤدي لتآكل جدار المعدة وحدوث الثقب، والامتناع عن التدخين الضار بالمعدة وكل أجهزة الجسم وغيرها من مسببات قرحة المعدة.

السلام عليكم مستمعين الأعزاء. كما هو معروف، كثيرة هي الأقوال التي قيلت في المرأة، بعضها كان معها وبعضها كان ضدها. وفي هذا المقال مستمعين الأعزاء نتناول بعض الأقوال التي قالها الحكماء والفلاسفة في المرأة. المرأة والسعادة. السعادة هي قصيدة المرأة، كما الزينة هي أصل التجميل. لن يستطيع أي رجل في العالم أن يسعد زوجته ولو أوتي مال قارون، لأن هناك دائما في طلباتها ما لا يستطيع تحقيقه. المرأة سعيدة حين تصدر الأوامر، ولكنها تكون أكثر سعادة عندما تنفذها. المرأة منبع السعادة والأنس والسرور. الرجل يتمنى السعادة، ولكن المرأة تصنعها. بقدر تعاسة الأخريات تكون سعادة المرأة، وبقدر سعادتهن تكون تعاستها. سعادة المرأة في جمالها، وضعفها في أنوثتها، وقوتها في أخلاقها. جميع النساء السعيدات متشابهات، أما المرأة التعيسة فلا يشبهها شيء. كثيراً ما نجد للمرأة لذة عميقة في أن تجرح من تحب، فإذا رأته يتألم أحست بالسعادة، ثم أسرعت إليه ملهوفة لتداوي جراحه. الفتاة السعيدة هي التي تحتفظ بعقلها حينما تفقد قلبها. تعشق النساء السعادة أكثر من الحكمة، وكأنها يردن الجميع بين الديمومة والبقاء بدون شيخوخة. السعادة لدى المرأة ليست ما هي عليه، بل ما تستطيع أن تظهره عليه. فبقدر نجاحها على إيهام الناس أنها جدا سعيدة تكون كذلك. لذة المرأة في تحطيم غرور الرجل، ومتعة الرجل في إرضاء غرور المرأة. الرجل الذي يمنح الصداقة البريئة لامرأة مثل من يعطي رغيفا من الخبز لشخص يموت من الجوع. بعض النساء يشعرن بالسعادة فقط عندما يصبحن أرامل.

0: راديو الشفق أحلى شيء أحلى شيء.
1: كن ملهما، كن متفائلا، كن دائما متفائلا بالتركيز على الجانب المضيء من أي موقف أو شخص. إن سلوكك الخارجي يعكس ما بداخلك سلبيا أو إيجابيا. إذا لم تكن تحب منافسيك، تعلم كيف تحبهم وتثنى عليهم وتستفيد منهم. انتقد أعدائك بشكل راقي وصريح ولكن بأمانة. يحقق أناسا ذوي قدرات متوسطة في تحقيق نجاحات باهرة لأنهم لا يعرفون اليأس والتوقف عن المحاولة. سبب نجاح الناجحين أنما هو إصرارهم على النجاح. من أجل النجاح الفعلي اسأل نفسك التالي: لماذا؟ لما لا؟ لما لا أكون أنا؟ لما ليس أنا؟ النجاح مثل السلم الخشبي، ولا تجد أبدا فردا يصعد درجات السلم ويده في جيوبه. لا يؤتى الجهد ثماره إلا بعد رفض المجتهد أن ييأس. إذا لم تستطع عمل أشياء عظيمة، افعل أشياء صغيرة بطريقة عظيمة. من الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بسرعة أكبر عندما تساعد الآخرين على النجاح.

0: راديو الشفق
1: أحلى شيء أحلى شيء.
2: أقوال مأثورة.

تتوقف السعادة على ما تستطيع إعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه. من يقول إن الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء؟ إن في الأحلام التي لم تتحقق من اللذة ما لا يعرفها الأغنياء الذين حققوا كل أحلامهم. عروس السعادة لا تزف إلا إلى من يدفع مهرها من كد يمينه وعرق جبينه. إن أكبر مشاعر السعادة هو أن يحدد المرء لنفسه هدفاً ثم يسعى إلى تحقيقه بجد واجتهاد ثم يحققه فعلاً. إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته، ولكن حاول أن تقلل من رغباته. السعادة هي أن يعيش الإنسان مع زوجة يحبها وفي بلد يحبه وأن يعمل في عمل يحبه. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقعاً في قلبك. لا تقلق بشأن صغار الأمور، فكل الأمور صغائر. ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في الأخذ، ثم نكتشف أنها في العطاء. سعادة الناس في أن يستريحوا، وراحتهم في أن يعملوا. السعادة كالشمس، كلما تقدمنا منها ألقت بظل متاعبها خلفنا. المتفائل هو الشخص الوحيد الذي يعيش في كل مكان سعيدا. عيش في حدود يومك، فلا الماضي بآلامه وأفراحه يعيد لك البسمة أو الدمعة، ولا المستقبل في جفوته أو بسمته يسعدك، فاسعد في لحظتك الآن. الشدة أكبر باب تلج فيه إلى طريق السعادة. أسعد يوم في حياتك يوم تدفن في قبرك والناس من حولك يسألون الله لك التثبيت بقلوب رحيمة. في أفق الحياة آمال وآلام، ومن بينها تولد عصافير الجمال. أحتاجك من أجل كل السعادة التي تمنتها نفسي ولم تجدها إلا معك. أنت لست مسؤولاً عن إضفاء السعادة للآخرين، أنت من تسعد نفسك أو تشقيها. في حلمي أنت لي، وفي واقعي أنت حلمي، فبمجرد رؤيتك تجعلني أصل إلى قمة السعادة.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

افعل ما يسعدك، فالأيام لا تعود. لا تثق بالبدايات، فأصدق الكلام يقال في اللحظة الأخيرة. لا يقدر الأغبياء ما بأيديهم حتى يضيع منهم. لكي نطور العقل يجب أن نتعلم أقل مما نتأمل. عندما يكون الشخص مكبلا بالسلاسل الحديدية منذ طفولته، سيعتقد أن هذه السلاسل جزء من جسده وأنه يحتاج إليها كي يتمكن من أن يمشي. أنا معتاد على النوم، في أحلامي أتصور الأشياء نفسها التي يتخيلها المجانين وهم مستيقظون. إذا أردت أن تكون باحثاً صادقاً عن الحقيقة، فمن الضروري أن تشك ما لا يقل عن مرة واحدة في حياتك بقدر الإمكان في كل الأشياء. الفرحة الوهمية غالباً ما تكون قيمتها أكثر من الحزن الحقيقي. أعظم العقول قادرة على أكبر قدر من الرذائل، وكذلك أكبر قدر من الفضائل. ليس لنا سيطرة تامة على أي شيء عدا أفكارنا. إن معرفة الرياضيات قد تصبح مصدر المعرفة جميعا. ليس لنا سيطرة تامة على أي شيء عدا أفكارنا. الأرقام المثالية مثل الرجال المثاليين نادرون جدا. كل شيء يجب أن يكون واضح بذاته لذهننا. ليس هناك ما هو موزع أكثر عدلا.

كلما أساء لي أحد أحاول أن أرفع روحي عالياً بحيث لا تستطيع الإساءة الوصول إليه.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

يحارب نفسه حتى انساك، بس بداخله تفلش قضيت وياك حرب اعصاب، وصلت الحال ما ارمش اطلع صورتك وانهى.

الكثير منا يعتقد أن لون الشمس هو اللون الأصفر، ولكن في الحقيقة لون الشمس هو اللون الأبيض، ونحن نراها باللون الأصفر بسبب طبقة من الغلاف الجوي تدعى الأتموسفير تحيط بكوكب الأرض، فتقوم بتغيير لون الشمس من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر. جميعنا نعلم أن الكون واسع وهائل الحجم، ولذلك لم يستطع العلماء تحديد حجم الكون برقم معين، ودار جدال بين هارلو شابلي وصديقه هربر كوريتس حول تحديد حجم الكون، حيث يعتقد هارلو شابلي أن مجرة درب التبانة تمتد على مسافة 300,000 سنة ضوئية، وهذا الرقم أكبر بثلاثة أضعاف من حجمها الفعلي. ولكن هربر كوريتس كان له رأي آخر، حيث توصل إلى أن مجرتنا تمتد على مسافة 30,000 سنة ضوئية فقط، أي أقل من حجمها الفعلي بثلاثة أضعاف، وبين زيادة ثلاثة أضعاف أو نقصها، فمن الواضح أن كلا الفلكيين قد أخطأوا، ولكن بعد ذلك استطاع العلماء التوصل إلى أن المجرة تمتد على مسافة 100,000 إلى 150,000 سنة ضوئية، أما الكون المنظور فهو أكبر بكثير، وربما يصل قطره إلى 93 مليارات سنة ضوئية. عند الحديث عن علم الكون، فإن الكثير يعتقد أنه نفسه علم الفلك، ولكنه يختلف كلياً عن علم الفلك. فعلم الكون هو فرع من علم الفضاء، والذي يتناول الكون في أصله وتكوينه من لحظة الانفجار العظيم وحتى يومنا هذا وإلى المستقبل البعيد. فإن تعريف علم الكون وفقاً لوكالة ناسا هو دراسة علمية لخصائص الكون ككل على المقياس الكبير، ويمتد علم الكون ليشمل الكون موته وولادته والكثير من الألغاز والغرائب حول كل مرحلة من مراحل تكوينه. هذه كانت بعض الحقائق عن الكون والفضاء، وكلما تقدم الزمن وتطور العلم يكتشف العلماء حقائق أخرى لا نعرفها حول الكون والفضاء.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لماذا لب الأرض ساخن جداً؟ وكيف بقي ساخناً حتى الآن؟ نحن نعلم بأن لب الأرض ساخناً جداً لدرجة لا يمكن تصورها، فلماذا هو ساخن إلى هذا الحد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين تختفي كل هذه الحرارة؟ وكيف يتراكم الثلج على سطح الأرض رغم وجود كل تلك الحرارة؟ منذ ولادة كوكبنا ولب الأرض ساخن جداً، وهذا أحد الأسباب التي مكنت الإنسان من التواجد على هذا الكوكب. لكن قبل أن نتحدث عن حرارة لب الأرض ودورها، دعونا نحاول فهم المزيد عن طبقات الأرض. على الرغم من أننا نحن البشر تقدمنا حتى أصبحنا قادرين على التقاط صورة لثقب أسود في الفضاء، إلا أن كشف ألغاز كوكبنا لم يكن سهلاً على الإطلاق. ومع ذلك فإن تحليل الصخور الناتجة عن الانفجارات البركانية ودراسة الموجات الزلازلية، الموجات المتولدة داخل الأرض بسبب الزلازل أو الانفجارات البركانية أو أي اضطراب آخر، قد ساعدنا على فهم البنية الداخلية لكوكبنا بشكل أفضل. الأرض ليست كتلة واحدة متجانسة، وإنما تتكون من عدد من الطبقات. فعندما نشأت الأرض مع ولادة النظام الشمسي منذ حوالي 4 مليار عام، كان كوكبنا في البداية مجرد كرة من الغازات، ولكن عندما تفاعلت الغازات مع بعضها وبدأت المواد ذات الكثافة المتفاوتة في الانفصال، أصبحت الأرض كما هي اليوم، كوكب صخري ضخم بعدة طبقات متتالية. طبقة القشرة. القشرة هي الطبقة الخارجية للأرض، وهي الطبقة التي نعيش عليها ونبني المنازل ونزرع الأشجار، وهي تتكون من قشرة رقيقة جداً إذا قارناها بالطبقات الأخرى. وتقسم قشرة الأرض إلى نوعين: قشرة محيطية يبلغ عمقها حوالي 8 كيلومترات، وتتكون في الغالب من البازلت، والقشرة القارية التي يبلغ سمكها حوالي 32 كيلومترا، وتتكون أساساً من الجرانيت. طبقة الوشاح. تعرف الطبقة التالية الموجودة تحت القشرة مباشرة باسم الوشاح. يبلغ سمك طبقة الوشاح 2900 كيلومترا، وينقسم إلى الوشاح العلوي الصلب والوشاح السفلي شبه المنصهر. وتعرف الطبقة العليا الصلبة من الوشاح مع القشرة بالغلاف الليثوسفير، بينما تسمى الطبقة شبه المنصهرة باللاسينوسفير. طبقة اللب. وينقسم لب الأرض إلى جزئين: اللب الخارجي واللب الداخلي. يبلغ سمك اللب الخارجي حوالي 2300 كيلومتر، ويتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل في الحالة السائلة، أي أنه منصهر بالكامل. ويتميز اللب الخارجي بدرجة حرارة عالية جداً تتراوح من 2200 إلى 2760 درجة مئوية. اللب الداخلي. بعد اللب الخارجي نصل إلى الجزء الأكثر سخونة من الكوكب، وهو اللب الداخلي، وهناك ترتفع درجة الحرارة بشكل لا يمكن تصوره، حيث تتراوح درجة حرارة لب الأرض الداخلي من 4980 إلى 7200 درجة مئوية، وهو الجزء الأكثر إثارة للدهشة. فبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة هذه، إلا أن اللب الداخلي للأرض صلب تماماً، ويبلغ سمكه حوالي 1200 كيلومترا. لماذا لب الأرض ساخناً جداً؟ بالنسبة لنا نحن البشر الذين نعيش على القشرة، من الصعب أن نتخيل أن درجة حرارة لب الأرض يمكن أن تكون أعلى من درجة حرارة سطح الشمس. لكن كيف تولد أرضنا البالغة من العمر
4 مليار عام كل هذه الحرارة؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء حرارة لب الأرض الهائلة. الحرارة وقت تشكل كوكب الأرض والعملية التراكمية. بدأ كوكبنا رحلته حول الشمس منذ بداية ظهور النظام الشمسي، وكانت قوة الجاذبية قوية لدرجة أن عددا من النيازك والعديد من الأشياء الأخرى اجتمعت معا لتكوين كوكب كبير. ومع هذه العمليات التراكمية كانت كمية الحرارة الناتجة هائلة جدا. التسخين الاحتكاكي الناتج عن ترسيب المواد الأكثر كثافة في مركز الكوكب. بعد انتهاء عملية تكوين الكوكب بدأت المواد في الانقسام إلى طبقات وفقا لكثافتها. إذا استقرت المواد الأكثر كثافة في القلب وأنتجت عملية الانقسام هذه أيضا الكثير من الحرارة. ولا تزال هذه الحرارة البدائية للأرض الناتجة من عملية التكوين موجودة في اللب، لأن أرضنا الكبيرة لم تكن قادرة على تبديدها بسرعة عندما نشأت، إلى أن استقرت هذه الحرارة. والطريقة الوحيدة الآن لتبديد هذه الحرارة هو من خلال القشرة، ولكن بما أن الصفائح تعمل كبطانية عازلة وطبقة الوشاح ليست ناقلا جيدا للحرارة، بقيت الحرارة في لب الأرض لفترة طويلة. الحرارة من إضمحلال العناصر المشعة، حيث تنتج عملية التحلل الإشعاعي للعناصر المشعة مثل اليورانيوم كمية كبيرة من الحرارة.

ماذا يحدث لو دارت الأرض في الاتجاه المعاكس؟ لقد درسنا جميعا في المدرسة طريقة دوران الأرض حول نفسها، وهذا ما ينتج عنه تعاقب الليل والنهار، ودوران الأرض حول الشمس، وهذا ما ينتج عنه تعاقب السنوات. ولكن ماذا سيحدث حقا لو دارت الأرض عكس الاتجاه التي تدور عليه حاليا؟ العديد من الأشياء ستحدث ولن تكون بالطبع في صالح الجنس البشري. عمل عالم الأرصاد الجوية بيتر جيبس على تصور الأمر ورصد ما سيحدث. سيختلف اتجاه شروق الشمس، حيث ستشرق من الغرب وستغرب من الشرق. الأماكن الشرقية ستكون أكثر برودة، وما يتبع هذا التأثير من تهديد لحياة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات. الشواطئ ستختفي وتظهر في أماكن أخرى لم تكن شواطئ من قبل. ستنقرض العديد من الكائنات الحية من حيوانات ونبات، وقد يكون البشر هم أيضا مهددون بالانقراض. ستختلف مفاهيم الزمن، ومن الممكن أن يكون اليوم أكبر أو أقل حسب سرعة الدوران. سيختلف المناخ، فمن الممكن أن لا نرى أمطارا في المملكة المتحدة. سيصبح الطقس أكثر جفافا وحرارة في فصل الصيف. ستتغير الزوابع والأعاصير والظواهر الطبيعية بتغيير اتجاه دوران الكوكب. ماذا سيحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟ بكل تأكيد ستكون هذه هي نهاية الجنس البشري، حيث سيتلاشى المجال المغناطيسي المحيط بالأرض، ويعمل على حماية الكوكب من التأثير المباشر لأشعة الشمس، مما يعني انتهاء عصر التطور بصفة رسمية. الزمن. هناك فرضية تقول أن الزمن يمر بسرعة دوران الأرض، فبفرض أن الأرض تدور حول نفسها في اتجاه معين، فيعني أن الزمن يذهب إلى الأمام. أما إن دارت حول نفسها في الاتجاه المعاكس، فيعني أن الزمن سوف يعود إلى الخلف. أما إذا توقفت، فمن الممكن أن يتوقف الزمن.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: عفتني ليا حضن بعدك، ومن غيرك يداريني، نسيت الشوق والعشرة، ونسيت البينكو.

ليس هناك مادة تجميل للسيدات أفضل من السعادة. لا تنتظر ظروفاً مثالية أو أموراً معينة حتى تفرح. درب نفسك على أن تفرح بكل الأمور التي قد تميل إلى الاعتقاد بأنها أموراً عادية في حياتك. افرح بكل يوم جديد، افرح بصحتك، افرح بأهلك وأصدقائك وجميع من حولك. السعادة ليست حالة واقعية مثالية، وإنما مثالية في الخيال. لا تدع أحداً يسرق منك فرحك، ولا تجعل فرحك يتوقف على مدح الآخرين لك أو ردود أفعالهم نحوك. تتوقف سعادتنا عندما نتمنى أن نكون أكثر سعادة. نخطئ إذا نظن أن فرحنا هو في امتلاك الأشياء. إن انتظرت أن تمتلك شيئاً لتفرح فلن تفرح أبداً. في العالم كثيرون من يبحثون عن السعادة وهم متناسيين فضيلة القناعة. سر فرحك يكمن في طريقة تفكيرك للأمور التي تتحكم في ردود أفعالك تجاه كل ما تمر به في حياتك. البحث عن السعادة أحد مصادر عدم السعادة. السعادة هي الشعور الذي عندما يصيبك تتمنى أن يستمر. فرح الآخرين تفرح، فكلمة تشجيع صادقة أو خدمة إنسانية تقدمها لمن يحتاجها يكون لها مفعول السحر على من حولك، ومن شأنها أن تملأ قلبك بالفرح. الناس لا يدركون إن كان صيفاً أو شتاءً في حال كانوا سعداء.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

اكتشاف كواكب صالحة للحياة. من المعروف أنه لا يوجد حياة على الكواكب، وحاول العلماء كثيرا التوصل لكواكب صالحة للحياة، ولكن وجدوا أن الكواكب إما شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، وكلاهما لا تصلح للحياة. ولكن في دراسة أجريت مؤخرا اكتشفوا وجود 5 كواكب تقع خارج المجموعة الشمسية يوجد إمكانية للعيش عليها. الصوت في الفضاء. من المعروف أنه لا يمكن للصوت الانتقال في الفضاء، ولذلك لأن الأمواج الصوتية لا تستطيع الانتقال في الفراغ، حيث أن بعض الأمواج كالأمواج الصوتية تحتاج إلى وجود جزيئات للتنقل، ولكن يستطيع رجال الفضاء التحدث من خلال ملامسة زجاج الخوذة، حيث يعمل الزجاج عمل الجسر الناقل للصوت. تضارب درجات الحرارة في كوكب عطارد. يقع كوكب عطارد بالقرب من الشمس بدرجة كبيرة، ولكن يوجد هناك تضارب بدرجات الحرارة ليلا ونهارا، حيث تصل درجة الحرارة ليلا حوالي 180 درجة مئوية تحت الصفر، بينما ترتفع نهارا لتصل إلى 400 درجة مئوية فوق الصفر. والسبب في هذا التضارب هو عدم امتلاكه غلافا جويا.

صحتي هي حياتي. أربع فواكه لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم: تناول الموز والتوت والبطيخ. يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتقليل المخاطر الناتجة عنه حال اتباع نظام غذائي صحي. وقد ثبت أن هناك أربع أنواع من الفواكه تساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاعه وفقا لما ذكره موقع إكسبريس. ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعا بشكل مستمر، وإذا تركت الحالة بدون علاج يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذلك يمكنك ضبط مستويات ضغط الدم عن طريق إجراء تغيرات صحية في نمط الحياة، بما في ذلك إضافة هذه الثمار الأربع إلى نظامك الغذائي. فواكه أضفها إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم. التوت: يعتبر التوت مصدرا رائعا لفيتامين سي وكي والمنجنيز، حيث يساعد في منع انسداد الشرايين والتخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم. البطيخ: تعتبر السمنة وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية التي ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن البطيخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. وبحسب مؤلف الدراسة فإن الضغط انخفض بالشرايين والقلب بعد تناول البطيخ. الموز: يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم، كما أنه غني جدا بالبوتاسيوم، حيث يرتبط تناول كميات أكبر من البوتاسيوم الغذائي بانخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ. كما يعتبر الموز أيضا مصدرا جيدا للألياف الغذائية والمنجنيز وفيتامينات سي وبي 6. والأفضل من ذلك كله أنه متوفر طوال العام وليس مرتبط بموسم معين، ولكن قد يحتاج بعض المرضى إلى توخي الحذر بشأن الكمية المتناولة من البوتاسيوم مثل مرضى الكلى. الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على فيتامينات أي وبي وسي وإي وكي، وهي معروفة بتعزيز صحة القلب، كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلها تعتبر عناصر أساسية للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتجنب ارتفاعه. كما يساعد الأفوكادو على خفض مستويات الهوموسيستين، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين بي 6 وحمض الفوليك، كما أنه لا يحتوي على نسبة دهون عالية ويعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية.

ألغاز حيرت العالم. ماذا خلف اللغز المحير للأقدام البشرية الطائرة مع العثور أوائل شهر مايو أيار عام 2018 على القدم 14 داخل حذاء مرمي على شواطئ بحر ساليش بكندا؟ تزداد التكهنات بشأن هذه الاكتشافات البشعة، فمنذ أكثر من عقد من الزمن والمتنزهون أو المعسكرون أو عمال الغابات يعثرون من حين لآخر على هذه الأشياء المروعة فوق شواطئ بحر ساليش الواقع على الحدود بين بريتش كولومبيا في كندا وولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن 14 قدماً منتعلاً عثر عليها في شواطئ كندا، كان آخرها تلك القدم التي وجدت يوم 6 مايو/أيار عام 2018 في جزيرة جابريولا الكندية التي كانت داخل حذاء للمشي على خلاف الأقدام السبعة التي كانت كلها في حذاء رياضي. وأول حذاء من هذا النوع يورده تقرير بيير بوفي هو ذلك الحذاء الرياضي الذي كان يحمل قدماً يمنى ذكرية، ووجد في أغسطس آب عام 2007 في جزيرة جديدية، ثم قدم أخرى يمنى ذكرية عثر عليها في الفترة نفسها تقريباً داخل حذاء لكرة السلة في جزيرة جابريولا، وقدم ثالثة في حذاء وجدت في فبراير شباط عام 2008، وبعد ذلك بعدة أشهر عثر كذلك على قدم أنثى في نهر فريزر، ثم توالى العثور على البقية. أما النظريات التي حاولت تفسير هذا اللغز المحير، فإن بوفي نقل منها ما جاء بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ قالت إن البعض أرجع هذه الأقدام إلى ضحايا تسونامي عام 2004، في حين اختار آخرون ربط الظاهرة بتجار البشر أو بالمافيا أو بقاتل متسلل، بينما ربطها البعض بالشعوذة أو الهوس المتعلق بالأقدام. غير أن أندي ووتسون وورلد المتحدث باسم خدمات الطب الشرعي في بريتش كولومبيا أكد لصحيفة لوموند أن هذه الأقدام تنتمي إلى جثث منتحرين أو مصابين في حوادث. وقال أيضاً إن الأمر لا يعد كون القدمين تنفصلان بشكل طبيعي عن بقية الجسم بعد الوفاة، وبما أنهما داخل أحذية رياضية مبطنة بمادة عازلة أو مجهزة بوسادة مملوءة بالهواء، فإن ذلك يسمح لهما بأن تظلا طافيتين على الماء بينما تنقلها التيارات الهوائية إلى الشواطئ. لوموند قالت إن السلطات تعرفت على أصحاب 9 من الأقدام 14 التي عثر عليها، وإن 2 من تلك الأقدام تعود للشخص نفسه.

صوب نحو القمر حتى إذا أخطأت ستصيب النجوم. لا يمكنك هزيمة شخص لا ييأس أبدا. إذا أردت النجاح والتفوق فافعل التالي: أعرف ما تفعله، أعشق ما تفعله، صدق فيما تفعله. التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادات هي ما تجعلك تستمر. تعلموا ما شئتم أن تتعلموه، فلن تؤجروا حتى تعملوا. النجاح ليس ألا يكون لديك سلبيات، ليس هذا مفهوم النجاح أبدا. الفرد نتاج ما يصدقه. عليك أن تفوز في ذهنك قبل أن تفوز في حياتك. النجاح يساوي الأهداف، وكل ما عداه كماليات. السمكة القوية هي التي تستطيع العوم ضد التيار، في حين يستطيع السمك الميت أن يعوم مع التيار. ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة الأعداد الجيد والعمل الشاق والتعلم من الأخطاء والفشل.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: أهداف تطوير الذات عديدة، فيمكنك تحديدها لتعزيز حياتك المهنية. بعض الطرق التي ستتيح لك التوفيق بين أهدافك الشخصية وأهداف العمل: تواصل بشكل متكرر. التواصل ضروري لكسر الجمود وبناء علاقة مع الزملاء. أظهر لزملائك في العمل أنك منفتح على المحادثة والحجج السليمة. استمع باهتمام واختلف باحترام عندما يتحدى شخص ما معتقداتك وآرائك الحالية. كن متفتحا على التعليقات. يعد تلقي تعليقات صادقة وبناءة من أفضل الطرق للنمو في حياتك المهنية، سواء كنت قائد فريق أو عضوا في الفريق. تأكد من تقديم ملاحظات زملائك وتلقيها كذلك. ستحصل على وضوح بشأن أدائك وتقدمك. حضور الدورات التدريبية. إذا شعرت أن أدائك قد تأثر بسبب الثغرات في كفاءتك، فكن منفتحا على برامج التدريب. يمكنك دائما تحسين المهارات لمواكبة متطلبات الأعمال الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدر صاحب العمل الجهود الإضافية التي تبذلها نحو تحقيق الأهداف التنظيمية.

آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. لو كانت السعادة تعني الحياة بلا قلق لكان المجانين هم أسعد الناس. الناس تبحث عن السعادة، أما السعادة فتبحث عن من يستحقها. إننا نبحث عن السعادة غالبا وهي قريبة منا، كما نبحث في الكثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا. إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد فما هي بسعادة، أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلا. إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما عملت فاعمل. لقد وجدت أن نصيب الإنسان من السعادة يتوقف غالبا على رغبته الصادقة في أن يكون سعيدا. لا تنسى أن تفرح بحياتك، افرح بأنك تحيا وتتحرك وتفكر وتشعر وتنجح، وحتى إن فشلت افرح بأنك تستطيع أن تقوم ثانية وتبدأ من جديد. كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد. السعادة أن يكون لديك ثلاثة أشياء: شيء تعمله، وشيء تحبه، وشيء تطمح إليه. التعساء يتخيلون مشاكل لا حقيقة لها ويناطحون مع أعداء لا وجود لهم، بينما السعداء يتعاملون مع المشاكل الموجودة وكأنهم من عالم الخيال، ومع الأعداء وكأنهم محايدون. حسبك من السعادة في هذه الدنيا: ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف، وأن تعمل بيديك.

افعل كل ما تستطيع من خير وبكل ما تستطيع من وسائل وبكافة الطرق الممكنة كلما أتيحت لك الفرصة إلى أكبر عدد من الناس لأطول فترة ممكنة، وسوف يكون جزاؤك النجاح المطلق والسعادة الكاملة. غير نوعية أفكارك يتغير معها عالمك كله. آمن بنفسك أولاً وبقدراتك ثانياً، فبدون إيمانك بنفسك وقدراتك لن تكتب لك السعادة أو النجاح. الفكرة باختصار: ضع هدفاً ولا تتخلى عنه حتى تحققه. إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت. لكي تحقق أهدافك اكتبها على ورق. الأهداف غير المكتوبة ليست إلا أماني أو أضغاث أحلام. لولا الضجر لما كانت لي هوية، بفضله وبسببه وهبت إمكانية التعرف على ذاتي. الضجر هو إمكانية التعرف على الذات من خلال إدراك بطلان الذات. إن المفتاح للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز والإنتاج هو تطوير مطول لعادة مزاولة الواجب المهم كل صباح، الذي يعطل الكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف، عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد، عدم الاستعداد للتضحية براحتهم.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

نرى ما لا نريد أن نرى، ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى، ونضيع في سراب ما لا نرى. خاطب الناس بأسمائهم، أعتقد أن أسماءنا هي أجمل شيء تسمعه أذاننا، فخاطب الناس بأسمائهم. إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. سامح أعداءك، ولكن إياك أن تنسى أسماءهم. ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا، ما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا، ما كان يبدو صعبا

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

الفضيلة الكاملة هي ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك. إذا كنت ستهتم لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح أسيرا لديهم، لا تستمد تقديرك لذاتك من شخص آخر، وكن مستقلا بذاتك. شيء رهيب أن تدفن الآمال في مقابر الذات. سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أخطئ حتى أتقن ما أريد أن أتعلمه. كي تكون ناقدا بارعا عليك البدء بانتقاد نفسك. لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. لا تقل أبدا أني سوف أفشل، فإن عقلك الباطن لا يأخذ الأمر بشكل هزلي، بل إنه يشرع فورا بتحقيقه. السعادة والشقاء كالحق والباطل، كلها من قبل الذات لا من قبل الأسباب والعلل، فمن جاراها سعد بها، ومن عكسها عن مجراها فبها يشقى. العمل بما هو متاح خير من انتظار ما قد يتاح.

تتميز الطرق التي يسلكها الناجحون عادة بالمغامرات، وهي طرق محفوفة بالمسارات الصعبة في كل بداية، ولكي تواصل عملك على نحو أفضل مهما كانت الصعاب، يجب أن يكون هناك تشجيع ودافع داخلي قوي يلهمك ويحفزك على العمل لبلوغ هدفك، وإلا فإن فرص نجاحك لبلوغ أهدافك تكون ضئيلة جدا. لا يهم من أين أنت قادم، ما يهم هو إلى أين أنت ذاهب. النجاح يصيب من يحاول ويستمر في المحاولة بطريقة تفكير إيجابية. عليك تعلم قواعد اللعبة ثم تلعب أفضل من الباقين. أعظم النجاحات تأتي بعد أشق العثرات. النجاح هو حصيلة مجهودات صغيرة نكررها كل يوم. النجاح هو ما تفعله بما هو متوفر لك. الفشل ليس سبباً لعدم النجاح، لكنه جهل بطريق النجاح. هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء هناك. إذا كان ما تفعله حالياً لا يقربك من بلوغ أهدافك، فهو يبعدك عنها حتماً.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

صحتي هي حياتي. خمس أخطاء شائعة لفقدان الوزن نرتكبها بعد الساعة الخامسة مساء. فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني، وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل أن تناول الكربوهيدرات في المساء يضر بفقدان الوزن. ومن المهم تجنب مجموعة من أخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الأشخاص بعد

0: خامس مساء أثناء رحلة فقدان الوزن وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف أنديا. خمس أخطاء شائعة نرتكبها بعد الخامس مساء أثناء رحلة فقدان الوزن: عدم تناول ما يكفي من الطعام في وجبة العشاء، في حين أنه لا ينصح بالإفراط في تناول الطعام أثناء رحلة فقدان الوزن، إلا أنه ليس من المثالي أيضاً تناول الطعام الخفيف إذا كنت لا تزال جائعاً. يوصي خبراء التغذية بالحصول على ما يكفي من البروتين والنشا والدهون من أجل الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول. عدم إضافة نكهة كافية إلى العشاء. غالباً ما تحفز الأطعمة اللذيذة والوجبات المليئة بالتوابل بالشعور بالشبع، وبالتالي من الضروري التأكد من أن الوجبة الأخيرة من يومك وهي العشاء تحتوي على نكهة كافية مثل المخلل أو إضافة بعض التوابل للطعام المتناول. عدم التخطيط الجيد لموعد تناول الحلويات. الكثير منا يستسلم للرغبة الشديدة في تناول الحلويات بين الحين والآخر، والفكرة ليست في تقييد نفسك، ولكن يجب التخطيط لتناولها في الوقت المناسب، حيث يقول خبراء التغذية إنه إذا كنت تريد تناول بعض الحلويات بعد العشاء، من الممكن تناول بعض الحلوى الصحية التي لا تضر بخطة إنقاص الوزن، خاصة إذا كنت تتناولها بعد العشاء. عدم تحديد وقت للنوم. يعد اتباع موعد صارم للنوم كل ليلة مهم جدا، لأنه يساعد في الواقع في الحد من رغبتك بتناول الوجبات الخفيفة، خاصة في النصف الأخير من المساء. عدم تناول ما يكفي من الطعام في اليوم التالي. تعتبر فكرة الإفراط في تناول الطعام في يوم ما ثم تقييد النظام الغذائي في اليوم التالي ببساطة لا تنجح. من الأفضل الحفاظ على نمط أكل ثابت واتباع نظام غذائي صحي كل يوم.
1: راديو شفق.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

النجاح الذي يقوم على أي شيء بخلاف الإشباع الذاتي هو نجاح غاو. الشخص الذي يمكنه أن يكون أي شخص ويصنع أي شيء سوف يتعرض للنقد والذم وإساءة الفهم، هذا جزء من ثمن العظمة. العالم بأسره يتنحى جانبا ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماما إلى أين يتوجه. الشخص الذكي هو شخص حقق بنجاح العديد من الإنجازات وما زال مستعدا ليتعلم المزيد. تكون السفن آمنة عندما تكون راسية على الموانئ، ولكن السفن لم تصنع لهذا. انطلق إلى البحر وافعل شيئا جديدا. افعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة. الشخص المتفوق شخص متواضع في حديثه، ولكنه متفوق في أفعاله. بعد المسافة لا يهم، الخطوة الأولى فقط هي الأكثر صعوبة. الشيء الأساسي في هذا العالم ليس إلا أي مكان قد وصلت الآن، ولكن في أي اتجاه تتقدم. الأشخاص العظماء هم أشخاص عاديون طوروا من قدراتهم ومجهوداتهم.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: بيقولوا الأوقات الحلوة بتمرق بسرعة، أسرع من الحلم، ما بيبقى لنا غير الذكريات. بس أنا ما لحقت أنبسط بحياتي، فجأة أحلامي صارت كوبيس، وكل ذكرياتي علقت بين هالأربع حيطان.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: طرائف ونوادر. رجل بدوي سافر لبنان وشاف بنت، سأل أخويها: هذه بنت؟ قالوا نعم. قال: بذمتكم بنت؟ قالوا: والله بنت. قال: الله ياخذ عمي، شكله مزوجني واحد من أولاده.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: صحتي هي حياتي. تجنب أربعة أطعمة تسبب الآلام وانتفاخ المعدة، منها الخضروات الصليبية والفاصوليا. يحدث انتفاخ المعدة عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويصف معظم الناس الانتفاخ بأنه الشعور بالشبع أو الضيق أو الانتفاخ في البطن، وغالبا ما يكون مصحوبا بألم. ولتفادي الإصابة بانتفاخ المعدة وتقليل الأعراض الناتجة عنها، تجنب أربعة أطعمة تسبب هذا الانتفاخ، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. أربعة أطعمة تسبب انتفاخ البطن. الخضروات الصليبية. تحتوي الخضروات الصليبية على مادة FODMAP التي قد تسبب الانتفاخ لدى بعض الناس، حيث أن FODMAP عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، وتكون عرضة لامتصاص الماء والتخمر في القولون، ما ينتج عنه انتفاخ البطن، ويمكن أن تسبب أعراضا مؤلمة في كثير من الأحيان. وينصح خبراء الصحة باستخدام تقنيات طهي أفضل مع هذه الأنواع من الخضروات للمساعدة في الهضم. الفاصوليا. عندما يفكر الناس في الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، غالبا ما يتبادر إلى الذهن الفاصوليا، فهي طعام صحي ولكنها تسبب الانتفاخ إذا لم يتم هضمها بشكل أسرع بسبب محتوى السكر في الفاصوليا غير القابل للهضم، وبالتالي يتم إنتاج غازات إضافية داخل الجسم مما يؤدي إلى الانتفاخ. البصل والثوم. يحتوي البصل على مادة الفركتان، وهي ألياف قابلة للذوبان قد تسبب الانتفاخ، كما توجد نفس المادة في الثوم والكراث ومجموعة من الأطعمة الأخرى، ما يترتب عليه إنتاج الغازات والانتفاخ، حيث أن تناول البصل والثوم حتى لو بكميات صغيرة يمكن أن يسببان الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. القمح. يحتوي القمح على مادة الجلوتين، وبالرغم من استخدامه على نطاق واسع، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو الجلوتين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ وألام البطن. لذلك يفضل تناول الخبز الخالي من الجلوتين أو أنواع الحبوب الأخرى لتقليل الانتفاخ. وهناك طرق أخرى تساعد في تقليل الانتفاخ، منها تجنب ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام. لا تتحدث أثناء تناول الطعام، تفادي ذلك بقدر الإمكان، وحاول أن تأكل ببطء. الجلوس في وضع مستقيم ولا تستلقي عند تناول الطعام. التقليل من كمية المشروبات الغازية التي تتناولها. توقف عن مضغ العلكة حتى تتفادى ابتلاع المزيد من الهواء الذي ينتج عنه الانتفاخ.

عن طريق النفس أتحكم في الجسد، عن طريق العقل أتحكم في النفس، وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدود. كيف أكون أنا نفسي وأنا الآخر في نفس اللحظة؟ ومعرفة النفس هي أم المعارف وبداية الطريق لمعرفة الله. لا تلمس الحق البسيط الجلي إلا النفس البصيرة الرفيعة. نحن نسير في الدنيا كالمخدرين، لكن مشهدا معينا قد يرسخ في النفس لا يغادرها. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنا لك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت إلى السماء. حسب علماء النفس فإن النزاعات الخطرة لا تنطلق إلا إذا صادفت وسطا ماديا مساعدا. القانون الطبيعي هو روح العدل والمساواة الكامنة في النفس البشرية الطبيعية. إن معرفة النفس فضيلة في حد ذاتها تدلنا إلى معرفة طريق الحياة الأنسب لها. ديكتاتورية النفس أقصى من ديكتاتورية الحكومة. حرر نفسك قبل أن تحرر شعبك.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: طرائف ونوادر. سألوا رجلا كيف نجعل بلدنا مثل اليابان؟ فأجاب: نبدأ أولا بالقنبلة النووية ثم نعمل من جديد على نظافة.

عندما خاب ظني بالكثيرين عرفت أن حب الذات ليس بأنانية. الشخص العظيم يقسو على نفسه، والشخص الضئيل يقسو على غيره. لا تحكم على اختياراتي إذا لم تكن تعرف أسبابي، ولا تحكم على أسبابي لأنك لم تعش حياتي. رائع أن تصمت في مكان تضج فيه الأصوات، والأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية. الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه. إذا اختبرت نفسي فوجدتني على خطأ، وجدتني عاجزا حتى على مواجهة الضعيف. وإذا اختبرت نفسي فوجدتني على حق، ووجدتني قادرا على مواجهة الألوف. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. كل شيء مغفور لمن يغفر لنفسه. من مبدأ إكرام الذات، لا حنين لمن لا يحن. إنك تخطو نحو الشيخوخة يوما، مقابل كل دقيقة من الغضب.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: طرائف ونوادر. أرملة لديها بنت فائقة الجمال، الكثيرين تقدموا لخطبة ابنتها، لكنها حددت مهرها ب50 مليون ولا أحد يستطيع دفعها، وهي لا تقبل أن تتنازل عن فلسا واحدا. أغرم شاب بتلك الفتاة وعمل بكل ما يملك حتى جمع 30 مليون، وأخبر والده برغبته وشروط أم الفتاة وأنه لا يملك إلا هذا المبلغ. فقال والده: لا بأس، هات المبلغ ولنذهب إلى تلك المرأة. فقال الابن: ولكنها لن تقبل سنتا أقل من 50 مليون. فقال الأب: تعال معي وأنا سأدرس الموضوع وسأذهب إلى بيت الفتاة. وحينما ذهبوا إلى بيت الفتاة، قال أبو الولد لأم الفتاة: أتمنى ألا تقاطعيني حتى أنهي كلامي، ابني يريد أن يتزوج ابنتك وهذه 10 ملايين مهرها. الأم بانزعاج: ولكن. الأب: قلت لك لا تقاطعيني حتى أنهي كلامي. ثم قال: وهذه 10 ملايين مهرا لك لتكوني زوجة لي. ابتسمت الأم ابتسامة عريضة وقالت: على بركة الله، مبارك لنا ولكم. ولما سألها الجيران كيف التنازل عن المهر المحدد ب50 مليون، ردت عليهم: سعر الجملة يختلف عن سعر المفرد. ولما سأل الشاب أباه عن 10 ملايين الباقية، فقال له: نراضي بها أمك. إدارة الأزمات تحتاج إلى قائد محنك.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

0: راديو الشفق، راديو أحلى شيء، أحلى شيء.
1: إن شر ما في النفس البشرية هي أنها تعتاد الفضل من صاحب الفضل، فلا تعود تراه فضلا، بشيء من التضحية وشيء من التخلي عن حظوظ النفس يمكن للمرء أن يكون سندا لشخص واحد على الأقل. لقد قال لي مرارا إن أفضل طريقة للتعامل مع الظنون هي في كتمانها ومحاصرتها داخل النفس. يا لهذه النفس تريد وتريد وتمضي دون أن تحقق ما تريد. في هذا العالم الضعف والفناء لهما نفس المعنى. الراحة التي تجلب السعادة هي راحة القلب والنفس، أما راحة الجسد فلا تؤدي إلا إلى الموت. إن بلدا لا يحترم الخطيئة في داخل النفس البشرية هو في الحقيقة لا يحترم مقدار الطهر فيها أبدا. وحين تصير المتعة واجبا تفقد جمالها. هذه هي طبيعة النفس البشرية. الحرمان يبعث في النفس رقة فريدة. نحن لسنا نفس الشخص المعروف لنا، لأننا مع كل يوم نكتشف شيئا جديدا أو نفقد شيئا نملكه بالفعل.

0: راديو الشفق
1: أحلى شيء
0: أحلى شيء.
2: لصوص الوقت، المماطلة والتأجيل، الخلط بين أهمية الأمور، عدم التركيز، عدم قدرتك على قول لا، المجهود المكرر، المقاطعات المفاجئة، التخطيط غير الواقعي، عدم النظام. احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. عيش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله عز وجل، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. الشخص الذي لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة. الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي. الخطوة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها لكي تحقق ما تريده في الحياة هي أن تقرر ماذا تريد. لكي تحقق أهدافك اكتبها على ورق. الأهداف غير المكتوبة ليست إلا أمان أو أضغاث أحلام. الذي يعطل الكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف، عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد، عدم الاستعداد للتضحية براحتهم.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

طرائف ونوادر. أستاذ الفلسفة أعطى للطالب 5 نقاط في امتحان الفلسفة. الطالب احتج على الأستاذ، فقال له الأستاذ: علامتك منطقية. قال له الطالب: أطرح عليك سؤالا، إن أجبت عليه أعطني 0، وإن لم تجب عليه وأجبتك أنا تعطني 18 نقطة. فوافق الأستاذ وقال له: تفضل بالسؤال. قال الطالب: قصة مشروعة ولكنها غير منطقية، ومنطقية ولكنها غير مشروعة، وغير منطقية وغير مشروعة في نفس الوقت. بعد تفكير من الأستاذ قال له: لا أستطيع، فتفضل أنت. قال الطالب: أنت يا أستاذ عمرك 50 عام ومتزوج بفتاة عمرها 18 عام. فقال له الأستاذ: نعم صحيح. قال له الطالب: هذه مشروعة ولكنها غير منطقية. قال له الأستاذ: نعم صحيح، هات الثانية. فقال له الطالب: هذه الفتاة التي في عمر 18 تحب واحدا آخر من نفس جيلها، وهذه منطقية ولكنها غير مشروعة. فتلعثم الأستاذ وقال له: نعم صحيح، أسرع بالثالثة. فقال له الطالب: عشيق تلك الفتاة التي أنت متزوج بها، من المفترض أن تعطيه العلامة 5 وأنت أعطيته 18، وهذه غير مشروعة وغير منطقية.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: أن تتحلى بالإرادة للفوز والرغبة في النجاح والدافع لتصل إلى أقصى ما يمكن أن تبذلها، هذه هي المفاتيح التي ستفتح باب تحقيق التفوق الذاتي. الرجل الكامل يعمل قبل أن يتكلم. لا تدع يوما سيئا يجعلك تشعر وكأنك تعيش حياة سيئة. أعظم مجد لنا ليس في عدم السقوط أبدا، إنما في النهوض كل مرة نسقط فيها. يقودنا تأمل الذات ولو لمرة واحدة في العمر إلى فحص ظروف ميلادنا. لماذا ولدنا في هذا الركن من العالم وفي هذا الزمن تحديدا؟ إن هذه العائلات التي ولدنا فيها، هذه البلاد والمدن التي جعلها القدر من نصيبنا، تتوقع منا الحب فنحبها في النهاية من أعماق قلبنا. لكن هل كنا نستحق الأفضل؟ ينبغي على الإنسان عدم التوقف عند حد معين في عمله، وإنما عليه التقدم حتى يصل أعلى قمم النجاح. ركز جيدا على الأمور التي تنوي القيام بها في عملك، لأن كل ما تفعله يكون سببا لتغيير ما.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أن الاتصال في العلاقات الإنسانية يتشابه بالتنفس للإنسان، كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. افعل الشيء الصحيح فإن ذلك سوف يجعل البعض ممتناً بينما يندهش الباقون. إنسان بدون هدف كسفينة بدون دفة، كلاهما سوف ينتهي به الأمر على الصخور. ليست الأهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب، بل هي أساسية فعلا لبقائنا على قيد الحياة. إن الاتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة للمرء في المستقبل. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفعالية والتأثير. في كل الأمور يتوقف النجاح على تحضير سابق، وبدون مثل هذا التحضير لابد أن يكون هناك فشل. إن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة لهو أفضل وأحسن نتيجة من قضاء 7 أيام بدون توجيه أو هدف. الحكمة الحقيقية ليست في رؤية ما هو أمام عينيك فحسب، بل هو التكهن ماذا سيحدث بالمستقبل. خلق الله لنا يدين لتعطي بها، فلا يجب إذا أن نجعل من أنفسنا صناديقا للإدخار، وإنما قنوات ليعبرها الخير فيصل إلى غيرنا.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: طرائف ونوادر. ذهب رجل إلى أمريكا، فلما وصل بدأ يجول فيها، فوجد زفاف في الشارع، فذهب ليسأل من المتزوج، فوجد أمريكي يتفرج، سأله من المتزوج، فأجاب الأمريكي I don't know، فقال له شكرا جزيلا، فعاد إلى منزله، وفي الصباح خرج من بيته مرة ثانية ليقوم بجولة صغيرة، فوجد جنازة هذه المرة، فسأل من مات، فأجابه الأمريكي I don't know، فقال الرجل يا حسرة على I don't know، كان زفافه البارحة ومات اليوم.

حاول أن تكون ذا قيمة قبل أن تنجح في عملك. لا تجعل خوفك يثنيك عن التقدم والنجاح. تقدم وستأتي الثقة لاحقا. لا تبقى في دائرة الأمان المالي. عليك السعي نحو التقدم والنمو، فستجد الكثير من الفرص. لا ترجع للوراء في عملك، إنما عليك التقدم للأمام بخطى واثقة. ضاعف نجاحك بالعمل عن طريق مضاعفة تنمية شخصيتك ورعاية اهتماماتك. لا تستهلك عمرك دون نجاح، وإنما عليك التقدم بخطوة واثقة وأن تنمو من خلال الحياة. لن تستطيع النجاح في عملك وأنت واقف مكانك، وإنما عليك السير قدما ومواجهة المخاطر. لا تجعل صعوبات الحياة تحد من تقدمك ونجاحك، وإنما عليك أن تجعلها ممهدة لطريقك نحو الأمام. قم باتخاذ قرار الدراسة فقط، ومن ثم تابع كيفية تشكل الظروف وفقا لك. كن مجنونا وابدأ في تغيير سلوكياتك في الدراسة، وبذلك تكسر الحواجز وتتقدم نحو الأمام. إذا بدأت بالصراع مع نفسك حول كيفية البدء بالدراسة، فاعلم أنك بدأت تتقدم نحو الأمام. لا يمكنك النجاح في الدراسة وبلوغ المراد دون الفشل. وإن كنت بعيدا عن الفشل ودائما تقبع في الوسط، فأعلم أنك تمشي بحذر ولا تحاول الخروج على المألوف ومواجهة التحديات.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

تستمعون الآن إلى راديو شفق.

0: نصف الأمريكان يعيشون على بعد حوالي 50 ميلا من مكان ولادتهم. الناس الذين ينامون على ظهورهم معرضين 10 مرات أكثر من غيرهم لرؤية الكوابيس في منامهم. إن الموز يحتوي على مادة تساعد على الضحك. لا يستطيع التمساح أن يخرج لسانه.
1: راديو شفق.

معظم الشركات الأكثر شهرة في العالم ذات أصل ياباني مثل شركة تويوتا وهوندا وسوني ونين تدود وكانون وباناسونيك وتوشيبا والشارب. اليابان تقع في قارة آسيا ويحيطها بحر اليابان من الشرق والمحيط الهادي من الغرب. عدد الجزر الموجودة في اليابان هو 6852 جزيرة. عزيزي المستمع، توجد فوائد كثيرة تدعو للاستيقاظ باكرا وتشمل الآتي: منح الأشخاص فرصة تنظيم أعمالهم بالاستفادة من الوقت للتخطيط ووضع الأهداف، زيادة إنتاجية الأشخاص في أعمالهم، الحصول على بشرة صحية، إذ أن الاستيقاظ في الصباح يساعد على ضمان حصول البشرة على الوقت المناسب لتجديد نضارتها وشبابها. ينجم عن الإخلال في مواعيد النوم والاستيقاظ العديد من المشكلات مثل الشعور بالدوار والتعب الشديد وقلة التركيز والمشاعر السلبية وفقدان الصبر، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية كالاكتئاب والقلق وإضرابات المزاج خاصة لدى المراهقين.

0: عندما يكون المستحيل هو الانطلاقة، تكون خطواتنا واثقة تبعثر التقليد لتضع القانون الجديد. ومن هنا بدأنا من القمة، انطلقنا وفيها نتربع إلى الأبد.
1: على مدار الساعة أنتم تستمعون لراديو شفق،
0: والمسيرة مستمرة.

0: That one sucks. That one's too slow. That one's too lame.
1: راديو شفق.
0: That one's a hit.
2: 46% فنية. 59% شبابية. شبابية.
3: هل تعلم أنه ثم تحديد خط الطول غرينتش عام 1884 ميلادي؟ هل تعلم أن ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق؟ هل تعلم أن سور الصين العظيم هو واحد من الأشياء القليلة التي صنعها الإنسان والتي يمكن رؤيتها من على سطح القمر؟ هل تعلم أن أول من أشار إلى تفتيت الحصى في المثانة هم الأطباء العرب؟
4: راديو شفق.

0: هل تعلم عزيزي المستمع أنه توجد حنجرة الإنسان في موقع عميق في الحلق؟ واللسان يرتبط بالعظم اللامي الذي يكون حرا ولا يرتبط بباقي عظام الجسم، الأمر الذي يعطي اللسان مرونة واستقلالية تمكن الإنسان من التحكم به بصورة أكبر. وبالإضافة لما سبق، يتميز كل من الفم وشفاه بمرونة لا تمكن الإنسان من الكلام فحسب، بل تمكنه أيضا من التحكم بدرجة الصوت والغناء. أن عظام كتف الإنسان تمتد باستقامة وله مفصل كتف واسع الحركة، وهو نوع من التكيف مكن الإنسان من رمي سهامه بدقة على الحيوانات التي كان يصطادها. في المقابل تتميز أكتاف القردة بأنها مقوسة للأعلى، مما مكنها من تسلق الأشجار بسهولة. يتميز إبهام الإنسان كغيره من الرئيسيات بأنه مواجه لباقي الأصابع، مما مكن اليد من الإمساك بالأشياء. إلا أن الإبهام البشري يتميز بخصائص أخرى، منها إنه أطول نسبيا وعضلته أكبر حجما من القردة، أما اليد فهي أصغر حجما والأصابع أكثر استقامة.
1: تستمعون الآن إلى راديو شفق.

تعود تسمية البرازيل بهذا الاسم إلى شجرة مشهورة كانت تنمو في البلاد. تمتلك دولة جامايكا نحو 120 نهراً. يمكنك رؤية بول القطة لامعاً في الضوء الأسود الخافت. نظر القطة يقدر بنحو 275 درجة. القطط لا تفضل رائحة الحمضيات. القطة لا تستطيع القفز لمسافة تصل إلى 7 مرات حجم ذيلها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

صحتي هي حياتي. كيف تساعد حمية البحر المتوسط في تقليل التهابات المفاصل؟ يعد الألم والتورم في المفاصل وكذلك التبس الصباحية علامات منبهة لالتهاب المفاصل، ولكن هل من الممكن تقليل نوبات الألم الناتجة عن التهاب المفاصل؟ هناك علاقة بين تقليل التهاب المفاصل والنظام الغذائي المتبع، وتشير الدراسات إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي قد يلعب دوراً في مساعدة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، كما أن إرشادات المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية تشجع الأشخاص المصابين بأحد أشكال التهاب المفاصل الروماتويدي على ضرورة اتباع حمية البحر المتوسط الغذائي لتخفيف أعراض تلك الالتهابات. ما هي حمية البحر الأبيض المتوسط؟ يحتوي نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على الكثير من الفاكهة والخضروات والبقوليات والفاصوليا وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وعلاوة على ذلك، لا يحتوي هذا النوع من النظام الغذائي على الكثير من السكر أو اللحوم الحمراء أو الدهون المشبعة. هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يخفض ضغط الدم، تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، التحكم في الوزن على المدى الطويل، دعم بكتيريا الأمعاء الصحية. وهناك 3 أطعمة تحارب الالتهابات بحمية البحر المتوسط: الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية. اتفقت المؤسسات الطبية المتخصصة على أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يساعد في مكافحة التهاب المفاصل، وتعتبر الأسماك خاصة تلك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل التونة وسمك السلمون والسردين جزءا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، حيث تشير الأبحاث إلى أن المشاركين الذين تناولوا أكبر كمية من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتوفرة في الأسماك تنخفض لديهم علامات التهابات المفاصل. المكسرات: دراسات متعددة تؤكد دور المكسرات في نظام غذائي مضاد للالتهابات، حيث سلطت إحدى الأوراق البحثية الضوء على كيفية إصابة المشاركين الذين لديهم مستويات مخفضة من فيتامين B6 الموجود في معظم المكسرات بعلامات التهابية أعلى في الجسم. الفواكه والخضروات: توصي مؤسسة التهاب المفاصل بتسعة حصص أو أكثر يوميا من الفواكه والخضروات، هذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تعمل كنظام دفاع طبيعي للجسم وتقليل علامات الالتهابات، كما يمكن أن تساعد في منع آلام المفاصل.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها. إن غياب الحرب لا يعني السلام. إن الرغبة هي جوهر الإنسان. السعادة فضيلة وليست مكافأة لها. الطموح هو الرغبة المفرطة في السلطة. إن الإرادة والذكاء وجهان لعملة واحدة. لا يمكن أن يكون الخوف بدون أمل، ولا يمكن أن يكون الأمل دون خوف. الفضيلة الحقيقية هي الحياة تحت توجيه المنطق. إن كل الأشياء النبيلة صعبة بقدر ما هي نادرة. لا يوجد شيء موجود بدون أن يكون لطبيعته أثر ما. إن السعي للفهم هو الأساس الأول والوحيد للفضيلة. إن الكبرياء هو المتعة التي تنشأ من منح الإنسان لنفسه مكانة كبيرة جدا. إن الحرية ضرورية تماما للتقدم في العلم والفنون الحرة. لو كنت ترغب أن يكون الحاضر مختلف عن الماضي، ادرس الماضي. أعظم الفخر أو أعظم اليأس هو أعظم جهل بالذات. السلام ليس غياب الحرب، ولكن فضيلة قائمة على قوة الشخصية. إن أصعب شيء يحكمه البشر هو ألسنتهم، ولا يمكنك التحكم في رغباتهم أكثر من تحكمهم في كلماتهم. إن السعادة أو التعاسة تعتمد بشكل منفرد على صفة الشيء الذي نرتبط به بواسطة الحب. إن أعلى نشاط يمكن للإنسان تحقيقه هي تعلم الفهم، لأن الفهم يعني أن تكون حراً.